0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك اذا ابو هين صعب هاي الرضوان هان انت تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
2: اطلع اسعد شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن يا فتحي بالحضن بالحضن بالحضن يا فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. الله يسلمك. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منذر؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيزة. أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلامات. وين أبو المنذرة؟ والله الحمد لله سلامة توفيق.
1: قول ليش سلامتك.
0: السلام عليك.
1: قول ليش سلامتك.
0: طب سنيش توفيق.
1: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
1: اوه دبع دبع.
0: الف سلام عليك. الف سلام عليك.
4: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ.
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اللي عند المحطة.
4: بوجه البحر. يكون القذائف تيجي فيها
0: اللي عند المحطة؟
4: وين دار احمد؟ البحر الزلمه.
0: الخشم.
4: ليت بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم يمكن تصاور
0: خطر. خطر.
4: نطلع موكب مع الاسعاف في الجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
2: يلا موكب
4: توقع
2: موكب
0: يلا
4: يلا يلا جهز حالك.
0: ها فندي
5: شباب حيطه وحذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
5: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
0: هلا اسحبهم
5: الطواقم تسحب
0: اسحبهم مباشره تقلقش تقلقش

0: سطوين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش

0: رفعناها.
1: ورا جامع سعيد الصيام في بودرهم.
2: ورا الجامع؟
1: ورا الجامع.
2: طب من صبح كنت غدنا.
1: وفي بنادمين
3: تحت.
2: ورا الجامع.
1: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع.
2: طب يعني كنت أنا غاد.
1: هذا الكلام قبل ساعة.
0: وصلنا الشط. والله وصلنا الشط. وصلنا الشط والله.
4: وصلنا للأسفل. وين الدم؟ فتشنا كل المنطقة عند الدم.
2: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني.
5: جاي شارع الابراج.
2: محمد والله. تعال على الشارع يا شيخ تعال شوفه.
5: سلام.
2: يلا ماشي.
5: جيد يا اربع اطفال.
2: وين حبيبي؟
5: توجه من الشارع ابراج برشلونه.
2: وين يابا؟
5: قبل الاسعافات الشارع اليمين.
2: امون ايوش. كيف حالك؟ الحمد لله. وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
6: الحمد لله.
2: أنا يابا. أنا حبيبي. أنا يابا.
6: حاضر. يابا
2: الله يرضى عليك. كيف حالك عيني؟
6: هذا بسرعة.
2: الله يرضى عليك. ما
6: شكل
2: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني حتى بوسه الله
6: يا
2: وين يا ابو كيف حالك ما والله كيف حالك
6: خذها كيف صحتك
2: السلام عليكم
6: بالك على حالك
2: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي
6: انا
2: هاي اثنين شيكي
6: خطيه يا ابو برادك
2: وين محمد محمد بديها هي بديلها يا بديلها يا خذ خذ يا محمد يابا وزع مع اخوتك اه وزع البالين يلا يا باباي
6: يلا
2: السلام عليكم السلام عليكم روح يا حبيبي يلا يابا الحمد لله كل حال بطني احفظهم يا رب

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز ما كان باكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين كاسة لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وش بتسوي
0: تفضل
1: اما الغول الاخر جارع الشيء عسكر الشافي الزمان الاخر والمجيب الاخر لكن الجناب يقول له يدار مدير عندي ما في زلاج المزيد خطر فليس عامل ضربات انا اود لنقطة صفر
2: جاي سجل الاسعاب الاخر هيضربه

0: انا قد البنك.
1: اطلع في اسعاف. احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا. في صبات شيء؟ صحيح استهداف منزل لآل عاشور، استهداف منزل لآل عاشور بحاجة لسيارة إسعاف على وجه السرعة من طرفك. جيد وجود شهداء على وجه السرعة الإسعافات حاجة كثير. على وجه السرعة من طرفك. يا وسام
2: شيلوا يلا شيلوا افتح
0: ابدا بغنيمه.
2: حط ورا تعال هاتوا على رجلي. هات على رجلي
3: ايش علي
2: علي اطلع
3: بالسياره.
2: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
3: علي اطلع بالسياره
2: اطلع.

0: يومين بالراحة الراحة
1: براحة عشان متعلق معك من ورا مؤمن الله مصر براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي سبقت معك انا زعلت وقت انا زعلت وقت
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هاد اشي هاد قمت له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قامت بيه بسرعه هات الاشي قامت فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هادي اضغط على هادي شايف هادي هيا هيا هيا اضغط على هادي اضغط لا هاي هاي فتح هادي شويه بس

0: ما تخافش
1: هاي شيلها خلي براحتك ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحة هذا ايده من هنا
2: ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دمك كتير طلعي هذه بتنزل دمك كتير والفخد عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: طيب هاجم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلي بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب. اطمن على اهلك من المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي
5: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني في الالكترونيه
3: نروح معه
6: مؤمن اطلع
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عرفها وين؟

0: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
1: قول يا رب قول يا رب يا عم
2: الله يلا
1: قول يا رب يا رب
3: في لسه ولدنا قدامه في ولدنا قدامه
4: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اقص فيها امسك هاي خشبة اقص فيها يا معلم هاي خشبة اقرص فيها
5: عندك نهارة نهارة مطرح حالك مطرح ايوه في الخشبة هذا اقرص وتطلع لحالك
2: يلا
3: يلا
2: واحد
3: يلا واحد يلا واحد
5: يلا واحد يلا واحد يلا كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش
2: هذه بس رجل يا شباب خلوش مكسوف
0: غطيها معنا
2: حطوه حطوه ديها
6: أبشرف أبشرف ولادك بخير ولادك أبشرف

0: ابو اشرف، هات طلعت مصطفى، هاي مصطفى، هاي مصطفى ابنا، طلعت مصطفى انا، طلعت مصطفى
1: ان شاء الله. ولا حاجه ابو اشرف، ولا حاجه، مش الاولاد هذول المظلومين بس رجعين على كيف طلعوا، ولا حاجه، ولا حاجه ان شاء الله.
0: طلعت ابنك فيني مصطفى،
1: خليك بس، خليك بس، بس ايش
2: يلا يا مؤمن، يلا يلا خلص.
3: طب ايش
2: الصبغه اللي يشهد؟
3: مش عارف
4: انا، بسيطه
5: بسيطه
3: في موجود، في مره هنا معاك بس بدنا
4: لا معلقين، سيبك من المعلقين، عرفناهم بس
3: عادي. فعلا جاي ما ينفع،
0: مصابين هذا القلب
3: تستنشق،
4: مصابين عارف، مصابين هلقيت هذا. طب شو
5: هات الحال معك، اسمع حال معك،
3: انا معي
5: حالات، هات الحال، هات لي
4: معه يا اخي،
3: بدك انقاذ محمد،
5: ايش وضع هذا؟
4: يلا بسرعه يا شباب،
2: يلا يلا،
4: ايش وسع معايا، ايش وسع معايا، سبقونا على الشفا،
5: سبقونا على الشفا،
4: سبقونا على الشفا، معايا اصابات الاسعاف، ومعايا جاي في الاسعاف، بدك سبقونا على الشفا انت.
5: طيبين طيبين
6: عاش يا زلمه،
7: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف،
4: بقول لك ما طلعت، ما
6: طلعت، بقول لك
0: بالاسعاف، وين تروح بنته؟
7: صح يا ابو
8: معاه، تطلع
4: معايا
8: عم
4: شرف، ايوه معاك، ايوه
9: معاك، يا مؤمن يا مؤمن
4: يا ابن الروحك، مشكور الله عصام، عارف المكان بالضبط اللي نروح عليه؟
0: هيا عصام، يلا يا عصام، عارف المكان انت؟ يلا اتحرك، انت قدامه

0: So I'd see you later.
1: من 1931 ل 1936 الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غير معترف به ولكن موجود وهو اللي بينظم المباريات داخل فلسطين. اتحاد غير معترف به لكن مش عارفين يعملوا ولا ماتش دولي. ليه؟ سواء لأن الفيفا بيمنع أي دولة تلعب معهم، سواء لأن خلافاتهم الداخلية كتيرة قوي قوي قوي. لغاية 1936 أول مباراة رسمية لمنتخب فلسطين الحقيقي 1936 ضد منتخب الجامعة الأمريكية في بيروت، والفلسطينيين كسبوا لأنه كانوا أقوى.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطيني المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطيني.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: sorry, ik lekker voor Darek.
1: Hé? En. Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above, atop of my home in Gaza City. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: What did you say?
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلاص.
2: تعود.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكرة أحلام في أمل إيش بدي يفرق على الفاضي يعني ما إحنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكرة
1: واو ودك تروحي
3: بابا
4: واو
1: شايف من الحرارة زيادة في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوه حطيت السيروم
5: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
6: بنشوف بنلاقي اعطيك كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
6: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
5: انت لقيت انت المكان اللي انتم فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم مشاهد
6: لا الاغلب بيت لاهيه
1: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
7: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
7: حاجه نعمل لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
7: خالص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوشنا كان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
7: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
7: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
7: بتخافي؟
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي شيء يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف يظهر هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: امبارح واحد علي
0: ضرب. لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريك جديد لسه طازة الموضوع.
3: امبارح أول ما طلعت بالسيارة امبارح حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له زلمة شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مغضوبين بدهم يقتلوك اليهود. بالعكس أنا... طيب ماشي ايش عمل ايش أقول له ايش سوى طيب أنا في حياتي؟
0: لا
3: حول. المرة قاعدة تدعي، المرة طيب أنت ايش بدي أحكي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عم مش رايح أموت.
0: يا مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل على
3: الفاضي
0: على الفاضي خلص
8: سرايا سرايا سرايا
0: سرايا غزة سرايا
8: أولاً
0: قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي عنها. أنا غدروس بديس كل قطر. لا هذولي ما مش
9: مناطيد
0: هذول مساعدات الأمريكية.
9: المناطير يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة.
9: التسريب.
0: اللي فيها توزيع أيوة.
3: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
0: صح صحيح
3: برضه كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصوروا بعمل تقرير من فوق
0: مع أنه منع الجيش الإسرائيلي يعني
3: منع بس أنا بعتقد أنه تجاوز صار
0: بحس إن إحنا من كتر إنا سنتين تحت الإبادة أنا بحس تتعبنا. حالي كصحفية يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
3: قويه ولا لا
0: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي اولا رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
3: اللي ما يسر الله يخليك
0: المرتبه
3: السلام عليكم يعطيك العافيه
0: ايش مسوي
10: جراج
11: كنا اهليه
0: من وين انتو؟
11: من بيت لاهي من الشمال
10: احنا
11: ارض الصمود مرقب
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد
11: اهلا وسهلا
0: انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم
11: اهلا وسهلا
3: اهلا بيك
0: عندك اولاد وعيله
11: ثلاث اولاد وبنات اثنتين واحد متجوز وولد متجوز في الحرب صاب ابو متجوز
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
11: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت الحمد لله
0: مين طخوا؟
11: اليهود انا وينك اليهود طخوا
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
11: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا قاف
0: طيب خلينا ناخذ بورتري لها و
11: هذا
0: ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه
11: امبارح
0: من ايش من ايش صوبت
12: انا عارف زكي
11: بعدين حامل والله ويلك
0: الله يعينك متى شهرك
11: شهر
0: الحمل السلام الله يعينك خايفه يلا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها شو ولد ولا بنت
13: سماع اسم
0: المختار ايش اسمك؟
13: أمون
0: هتأخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كلمة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
11: دور مين انت؟
0: حميد حبيبت الله يسعدك تكتنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
14: ان شاء الله لا
15: حياتنا في ناصر
14: يعني هيك

0: بالنسبة لي كأنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
1: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو؟
1: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
1: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و...
1: رفعنا إيدينه بالهواية طبعاً. كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبو أبهاتهم يرن عليهم ويجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم،
1: بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصالات
1: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
2: الا انه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
3: بدهم يطلع يطلع، انا مش طالع.
4: اخوك اللي هو
3: مع السلامه. انا مش طالع والله، انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني.
0: بس مستعده
2: طلع هان.
5: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟ فيهم اشياء يعني العزيز فيها ندل
6: احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا له مشغول بالجو. الجو
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي.
1: طيب
0: هذه احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, Anna S. Huh?
3: Oh,
0: you need to show them what they don't know. Yes, not to be sure. I'm a balloon. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف ماشي مع السلامة.
3: نعم
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال
5: معاناه الاطفال يوم
0: الجمعه. شو اليوم الجمعه؟
3: خبزان خبزان
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هيا اعطيه خبز. عدي بدي انيمه. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش
6: كده
0: لازم لازم موت.

0: أيوة نياس.
1: المحررة بعتت 3 رسائل.
0: بعتت 3 رسائل. ترى أشوف. فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع، بدي راح أشوف من وين بدأ.
2: ماشي حبات الكراتين.
0: ماشي كراتين من. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
1: ماشي.
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني او هم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: Working while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة فيها دوار بشبه منتزة فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس ثانية بتكون تستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير يعني يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من ياس هذا الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جبس.
0: إجا الشتاء وأجا همو هنا.

0: الشتاء اللي فات فاكر العومة مش طبيعية كانت عن جد. كانوا ساكنين في بحر تشتي وتنزل ايه هلأ دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس معرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: السلام عليكم.
0: أهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
1: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا يا حبيبي يا ناس حبيبي.
2: قصفة امبارح
0: يوم كيف صحي قصف امبارح؟
2: بس بتنحرق بارد.
0: كيف الصوت عم
2: صرنا نعيط صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل
2: كانت بتصور زي هيك
0: سجلتها. ورجيني ورجيني.
2: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا كانوا نايمين صحي
0: يا حرام.
2: ما اسمه
0: الخيمة اللي هناك؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا؟ هذا ابالكم والله الصوت كيف كان؟
3: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس
3: صاروا ينادوا اسعاف ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد هذا طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنه
3: يرد عليه
0: ماما صح مفزوع يا حرام.
2: انا بعرف متاكد الصوت اللي كل واحدة مسكت حرامها
0: شردته
2: عصبان شفنا الخيمة شفنا ضوء برتقال وسلم كان الفرش على الباب برد بدون ما يلاندع ابوه ولا امه على الباب.
0: يا حول ولا قوة يا الله. طلعي طلعي
2: بس يا اختي ضعفي كمان شوي
0: من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي.
4: لا تنصح ولا تكبر ولا اشي
0: والله انه مجاعة مالك.
5: This is America, and this is a country where the president is never on the midterms ballot.
6: And political identity is deeply personal to many Americans.
7: Who is turning up to vote in America?
8: Well, that is the question.
9: I think both of them have some work to do.
10: It just seems like you vote people in, and then all they do is just try to get elected again.
11: There's many weeks to go before we vote. A lot can change in that time.
12: This is America, U.S. midterm elections, 2026.
13: In-depth analysis of the day's headlines.
14: Both Denmark and Greenland feared a potential U.S. invasion. Now that's off the table.
13: Frank assessments.
15: Are we now at a state of full-scale civil war?
16: This is the beginning of a civil war that would encompass 7 to 8 regions of Ethiopia.
13: Critical debate.
17: Burnham has brought a sense of optimism, but people will tell you we can't pay our bills with optimism.
18: He says the cost of living is my first priority.
13: Inside story on Al Jazeera.
19: Newtok was among the first communities in the world to recognize the dangers of our warming planet. There's concerns that the chemicals may have leaked into the Ohio River, a major waterway connected to the derailment area.
4: All of this area is under a mandatory evacuation order, along with 1 million people across the Gulf Coast in the state of Florida. The Border Patrol is actually cutting through this wire.

0: da yaran ağrıyor yani.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية
0: يمكن على أول الزرقة هذا
1: في ناس بنزحوا من المخيم
0: بيطلعوا من المخيم جادوا لنا شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة خلاص كنسلت على الموضوع كله
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة تعبت مش قادرة تشبك قاعدة ضايلة انط من الشباك
0: المسؤولية
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح يعني بديش اضل
0: خلص
1: الامور بتخوف يعني مش سهلة
0: ان شاء الله
1: ما عارفة يعني اول ما خرجت من الجامعه فتره من 2012 وال 2013 و14 هذه 2014 انا بتذكر كويس كنت يعني اشغل مع اجانب فيكسر مترجم انا بديت مع الجزيره في شهر 3 2018
0: ايام مسيره العوده
1: صحيح كانت بالقطعه يعني وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب هو حلو ومرتب يعني ودائما باخذ فيدباك حلو
0: ضغط كثير
1: بقى انا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله
0: عمومه اجت مع الولد مع الولد اياس
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني ورطه والله كثير بفكر بالموضوع بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح اكتب اعمل درافت اعمل ترانسكريبشن ترجم افرز شو مهم وشو مش مهم مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المقال مؤثر
0: صحيح
1: هذا والله
0: هلا وين خاله؟
1: هلا والله بارك
2: هاي سلمة لا؟
1: الله لسه هينا
0: ياس سلمة خاله
1: ايه؟
0: هاي خاله معاذ جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له
1: إشي
0: ايه؟ وهيك بتفهمه
1: مخدرات؟
2: مخدرات

0: Kim bu be?
1: Bilin sen.
2: Toma. Toma.
1: ها توما ولك كثير هذه من وين تضل بقى ما خش شرينا الجرام بشكل اشتريناه
2: والله
3: بشكل انا شريته
2: حطينا سن توما على هالقد طنجره
1: بكم هالقد صاروا بكم هدول
3: هدول 50 شيكل
1: 50
2: وش هذا
1: قديش اسمهم
4: هدول نص
2: ممتاز هذا هاي كنوز
1: يعني هدول لنا هدول
3: لا هايله هلا مايس
1: بس هذا اكبر
3: لا يا عمي هذه شو اسمه
1: باكيتين
3: زي هذا باكيتين هذول
5: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق ل
1: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله
5: كانوا طخ بقر في عندي شاف عند لقبه تبع المجمدات وقول في الحيطان
1: يا منظر حرفيا يعني لو بتخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري
5: انا عندي تجارب يعني وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل نقلنا جزء والله النقلة الواحدة كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقلة واحدة
1: وشوف
5: لسه لا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عرباية جر يعني عقلاي اخذ 800 شيكل والله
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شوية على بهو النزوه انا عارف
2: تغذية هاد كنت يسافر هلا عمره 5 سنين تخيل وقتش عنده بدا التدهور
6: هذا قبل الحرب
2: وسوء الطاقة
7: هو من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
2: هلا هو كان من اول 10 كيلو ما بتكلمش معي
7: بيفهم كل شيء بيفهم
2: بيتحرك بيمشي
7: لا بيمشيش
2: من الاول ولا
7: مشي قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجه انه قالوا له الدكاتره خلص ادعي له كل خلص ادعي له في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح كان على الاكسجين وكان حال كثير صعبه
2: يا حبيبي
8: أنا 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي أول مرة هي وزنها 5 كيلو نزلت مع العاية 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
2: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور
8: نزحنا من فانوس لهنا أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
2: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا أي نوع تاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب
8: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيك الشعر وهزه حليب
2: مناسب لإلها ولا كيف؟
8: بجرب معها
2: بنوت اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله
8: ايش تبيها
2: هذا والله متأثر
1: كثير فهمان من الولد وخلص
2: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
1: خلص تمام
2: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
9: كيف والله الدبدوب؟
2: مين اللي حاطه؟
9: انا حطيته بحط المتام حولته ورا
2: وين رايحين؟
9: ايه؟
2: وين رايحين؟
9: على الجنوب
2: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
9: من النفق ورا
2: تعال
10: وش تسوي؟ وش هيدا نطلع؟ انا خايفين على حالنا
2: هذا اليوم من المنشور اليوم رموه انه
10: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع بعين والله ما حنا نطلع واحد
2: من طب انتوا نزحتوا قبل هيك
10: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
2: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزوح؟
5: يعني صار مطلقه خش عندنا
2: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
10: هيك يعني هيك جيشك وصل
2: رساله فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا التانك

0: تجاي
1: بس حنرجع هاي دوت
2: نفكر كمان حاجة.
0: حترجع
2: وانا هاي
0: نقلت كل حال
1: قلت لك مره اخذناه
0: قلت عشان بس ما يسكرش الطريق
2: انا ما بدي اطلع
3: طلع هاي
2: طلع
0: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
4: لا وحاطين المستشفى المستشفى الاوروبي برضه ومنطقه
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
4: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
0: هذه وسطى
4: اه
0: معقول
5: نخلو ولا لا
4: بس كله كلام فاضي لا منطقه امنه ولا منطقه مش امنه كل نفس
0: الشيء بالضبط بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكنكم المغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش
4: يعني المرحله الجايه في تفتيش على كلامك
0: يعني في حاجز يعني هن هذه الحاله حترعب الناس
4: السلام عليكم
0: كيف حالك يا حاج اخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب
2: عادي
0: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الأم الصحفية ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة
4: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية
0: بصير بضل أصلا يعني
4: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال
0: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه طبعا. أبدا أبدا أبدا يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي أنا أشوف فايدة أطلع برا وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير
4: بس لما يجي وقت الإجابة تحس
0: إنه تحس حالك لا,
4: لا
0: صح بديش تكمل بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك الله يهون هون عندنا
6: هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون
7: عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون
8: عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون عندنا هون
9: بقدر ما دينا
10: لا
11: هيني عسى
12: بنياس بنياس
7: ايه
12: وقف النص
7: وين الله
13: ما تبغى يا
14: خدي المدرب
7: بدي احمل ركاب يا صاحبي
14: حط
7: يا اخي يا عم خدهم حطهم غشك كيف بدي احمل مكانه
14: طب انا ولدت بسرعه بينك
15: الله رجع لورا
16: كلمنا محر شيخ جديد
17: ماشي ماشي يا استاذ
0: يلا كل سنه وانت قلبي كلي يلا واتس ذات اتس ا لايون
17: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يو الحقوني
17: It's a cat
0: Yes, yes, what's that?
18: ميو
14: ميو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك أطبع منك ما شاء الله
19: دور الزحرة نفسها حول لبوار الخور مسكرة وهيك للكزيات وبعد الكزيات
7: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الأبوسي
14: اسمع لي
7: لقيت
14: بس هذا
1: كم تم راحين مش كرهانين
14: احنا
1: يلا يا عم فوق رجع رجع معلم رجع رجع طلع الصبح

0: رجل ليش مالك يا زلمه بقول لك وقف
1: صار فيها
2: مش عارف. بس جاني بس دعس عليها
0: هو كان بس ساعتين تمام
2: لا
3: انا بالعجل
2: تجعني كثير تجعني
1: روح يلا روح لا اله الا الله
0: والله لازم يا بطل بكام خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
1: اطوار اسمع 150
2: خلاص 200 منيح خلاص
0: مش معايا لفه بنزين ب 120
1: بالصوت بدك تمر بزوايد
0: وين زوايد بالصوت عند النادي عند المصوته عند المصوته
1: عند المصوته
0: اللي فوق شرقة عند الاقصى
1: لا قبل
0: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا على 200
2: ماشي ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية تسلمي والله خد شرب قياس درجة على الناس بس
4: الله مبنشر العقل
0: كنا ذاك بهدول
2: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا استنوني استنوا صور يا
0: زلمه من هاي تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
2: الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يوديها وشكرا كمان طلع الله يودي

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. بعدني يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش
2: خلصنا؟
1: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المناظر اللي شفناها، طلع الناس قاعده و
2: مستنوا،
1: كله مستنى. عشو هنا واقفين،
2: طلع هنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
1: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
3: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عندنا. ضربوا علينا. هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم.
1: ان شاء الله
3: يعني. الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
1: يا رب يا رب. مضيعين يعني.
2: شوف هذيك الست اللي قاعده فوق.
1: هذيك على ضليت هون بالشارع
3: على البحر.
1: يعني انت بالشارع لك قديش؟
3: زمان.
1: اسبوع 10 ايام
3: قعدت على البحر، غرقنا قبل شوي، طلعت جيت.
1: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
3: ان شاء الله
1: بدك تروحي
3: ان شاء الله بكون موجود.
1: موجود
3: ان شاء الله.
1: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
0: 2 days.
1: غارة. أنا طالما إن الأول متوتر، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان. الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
2: منطقة حرب.
1: إيه منطقة حرب هون. فأنا
2: كتير.
1: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: You've seen Israel using the same weaponry that it's using in Gaza, using the same tactics that it's used in Gaza, from attacking schools to attacking hospitals to attacking homes, doing it the same in the West Bank, and in particular in the refugee camps of the West Bank.
1: In February 2025, as the war in Gaza held the world's attention, the Israeli army started to empty refugee camps in the northern West Bank. 40,000 Palestinians were driven out. It was the largest mass expulsion in the West Bank in half a century. Abir Sholeh's family was among those forced from their homes. Their house is now occupied by Israeli soldiers.
2: أنا هون بوقف بطلع على داري. يعني مش بعيد كثير عن داري ومش بعيد عن نظري. يعني أنا واقف قبال داري بالضبط. ممنوعين نصل دارنا وهي ما فيش إشي بيننا وبينها. والجيش بطلع عليها وماخذينها تقنية عسكرية مرة. مشتاق لكل شيء للحارة دمروها الحارة يعني عندنا الحارة كليتها كبالنا ما خلوا ولا دار كليتها على الأرض نزلوا العماير كل العماير اللي قدامنا نزلوهن كلهن على الأرض
1: Abir and her family of seven now shelter in this metal shipping container.
2: تاريخ استشهاد ابني 19 أكتوبر بداية الحرب وهو ماشي في الطريق طيار قصفتهم يعني مارك طريق يعني طفل 15 سنة مش عامل إشي مش عايش إشي بحياته انقصف ابن جهاد 28 واحد اعتقلوا اجوا قوات خاصة اليمام 9 جبات اعتقلوا ان شاء الله يهونها عليه وهي يعني هسه الخوف انه القرار الحكم الاعدام للأسرى يعني الواحد بيضلوا على اعصابه مش عارفين شو مصيرهم أنا وأولادي عندي حالياً سبعة غير الشهيد والأسير عندي سبعة ونزحنا وما قدرنا نأخذ إشي معنا وأهل الخير ساعدوني يعني واللي عنده إشي صار يقدم لنا إياه أهل جوزي إخوانه سمحونا نسكن عندهم وعملنا هالجرافان ويعني غرفة صغيرة ضفنا لهم مطبخ وحمام مقاويتنا بدنا نمشي حالنا متحملين على بعض
1: Not far away, Kefreya Chrem is traveling to the town of Sebastia. She plans to document the various stages of the latest Israeli land grab.
3: Settlers cut off electricity from these villages. The complete destruction of economic infrastructure in these areas by settlers is what's happening. And what we have seen was horrendous. Home invasions, over 50 soldiers would invade homes with trained dogs. Trained dogs would attack women and children, and the Israeli soldiers would not stop the dogs from the attacks. It's what's getting people to leave these areas.
1: To get there, she passes through military checkpoints and skirts walls erected by Israel to seal villages off from the outside world. She and her colleagues are meeting with the mayor.
3: حط قرار مصادرة ب 2000 دونم السنة يعني آخر 17 11 25

0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايد كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميرة محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
2: قلنا يوم يومين خليها بالأكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دائما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفة أنا من وين نتلقاها تبقى ماشي رايح على السوق أنت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضرب حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الآن
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه مش حياه ما بقول لك فيش معدمك الحياه كنا عايشين بس لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحرب بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه يوم بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريت ما طلع.